رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.

لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان

الحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.

بعد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو

في الأرض أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

إنه هو التواب الرحيم.

أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولا

ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

قُلُوبِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

هم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحا

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن

إن الله لا يحب المعتدين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم.

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.

أَوْلِيَائِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

الأصحاب قل أنبئكم بخير من ذلكم

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

آمنوا، والله ولي المؤمنين.

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فأصبحتم بنعمته

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

الحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

ولله ما في السماوات وما في الأرض

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب

فيها ونعم أجر العاملين.

مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثون

أعقابكم والله خبير بما تعملون.

0: منهم
1: إن الله غفور حليم.

فبما رحمة من الله لنت لهم

قولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.

كل نفس ذائقة الموت

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

أَتَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

والله عنده حسن الثواب.

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

كثر نصيبا مفروضا. وإذا

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

بِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا

ذِكْرٌ قُلْ كُلٌّ

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.

درجة، وكلا وعد الله الحسنى.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

بَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن

ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.

اليوم أحل لكم الطيبات

وإن كنتم جنبا فاطهروا

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم

فيهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء

واتقوا الله إن كنتم

به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

منهم والله بصير بما يعملون.

النار وما للظالمين من أنصار.

وما من إله إلا إله واحد

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.

يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

فإن يكفر بها هؤلاء

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

حسنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألون

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم،

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا

عنكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم إن الله غفور رحيم.

لهم إن الله يحب المتقين.

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك

ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

فيهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلي

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله

ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون

الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

فاختلفوا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.

مكرٌ في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

يهدى فما لكم كيف تحكمون.

يؤمنوا به وربك أعلم بالمفسدين.

ومنهم من يستمعون إليك.

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

لهم إن العزة لله جميعا هو السميع

أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ

إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام رأ

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

كل في كتاب مبين.

رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

يَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى

نجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

أتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

إنك لأنت الحليم الرشيد.

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

ظالمة إن أخذه أليم شديد

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.

كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخ

بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

أصيحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

لَغَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

إنه من عبادنا المخلصين.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

ومن يضلل الله فما له من هاد.

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

وما ذلك على الله بعزيز.

أَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وبرزوا لله الواحد القهار.

ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

ادخلوها بسلام آمنين.

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل

إلهكم إله واحد

ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

فلا تضربوا لله الأمثال.

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

منكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.

السر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً.

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قل

عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا

لكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون

لاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

الرحمن فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

كالخلد أفإن مت فهم الخالدون.